0: زرنار باس دو زرنار نانوك اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي ماساغو
2: سيسامانغورنار ميولي بساستانين تيمي ميرسو قوليسيماتسيغاتينارپوق اوللوكوتسيوينيك اوننوامين قولينيك كياسيغاتينارلوني انوغانيكارتو ارفينرپيغاسوني سوكاسيغارتساق
1: باوسيكتن فونوك
2: تورسداي دن 16 يولي يفيله تيمي Der er udsigt til overskyet vejr, dagtemperatur på plus 20 grader og nattemperatur på plus 10 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 8 meter per sekund.

0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشيلس ميكيلي مساو
2: سيجمنون ميوري بساستنين تيمي مرسو كولي سيماتسيناربوق اوللوكوتسيوينيك اونوامين قولينيك كي سيغاتيناارلوني انورانيكارتو ارفنيرپيغاسوني سوكاسراتساق
1: باوسيكتن فونوك
2: تشوستاد 16 يولي يفله ديمي داوسيك تي اورسكوبا داو تمباتور بو بلس 20 كرايير او نات تمباتور بو بلس 10 كرايير وين بيكوم فرا سكيفتن راتنينغا مي وينستو اوب تي 8 ميتر بير سيكوند

0: نحن نحن FM هنا ميجا هيرتز
1: نو متشلسة مكيلي ما ساعود
2: تسي من قلنا مي يولي بسوتني يعني تي إمي مرسوق قولي سي مالوني سي يسلق تخلوني وطلو كود فيوتني نيك ونو أكل أفن أبنغا شوني كي يسنغا تين نغاقبوق أنو غاني كي غساق سي كونت موت ميتري أفني مخلوطو غانوت شوكي سوزقاق تسلوني
1: بأو سيكن فنوك
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.